يا أدوناي إيه راح يحلون إرس الطيب راح حس حس الألفين صولا فيش حتى آوين أقيم سلحت العون الحطتين ونحلتان راح ملاين كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان راح ملاين كلاك يا ميد إسحاق عقيدان راح ملاين كلاك يا ميد يعقوب شليمان راح ملاين كلاك يا ميد موسى نبيان راح ملاين كلاك يا ميد هارون كهنان راح ملاين كلاك دوت يوسف صديقان راح ملاين كلاك يا ميد داود ملكا مشيحان راح ملاين كلاك يا ميد في نحاس قنان راح ملاين كلاك صلو تهدي شلومو ملكان راح ملاين

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوس حمت ويروسا منان رحمنا لا تعبد جميرنا رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان.

راح ودي ولا تاني طار راح منا بتاح شميال سلوتين راح ولا سلوت انا كبل برعاوة راح ولا كبل سلوت وعودين بعيدان عكتين راح منا رحم عن نشمتين راح منا شتت افتايت اعلان رحم انا توم رزاخ رحم انا من الدر ركام من كماخ

غير اللي ما لا ومريم بحريس يقول عونيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما لا ومريم يقول ليس قلنا عوني ومريم هموني ما لا ومريم في إسرائيل بصلاة مبالو تموني ومريم

بني حمتان روز رحم تذكر روز اهبات تذكر روز عقيده تذكر روز تيموت تذكر هبيت لبريت قلت فرمريت خاين تانو عنين وعيت وعونا هزوت عنين وافينو عنين وفور

بسيك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تيمك اشتميمك كربي مرحمي معي مخ حيم طويم شالو يمك كيمك ورحمي مخ صدقا وحيصة سيمان ولما نشميخ أنا دوناي لهنم لابوتينو السر ممينو بطينو بتخلا مخا بيسغل بخلا مكم شهيم دمير وحيرو برا برا بوش بيوزام ومشحيتو هجفة من ستان ويسرارا وحلا إمراعي.